كي واحد مغيرة مغيرة تبنى صعبة لك صعبة اك عروة مين اسرار لما صعبة موجر مغيرة مغيرة نك دنيا نمتبي لال صب كلال دقو كلال نك سيبتن وقت مينك عروة دي واحد يا نمتبي دي جابت السكين بو بطال للفن بنرى جابت السكين يا نمتبي دومن جدي مغيرة لنكو يدور denga fit gi mu yor ci loxo bi ne ko ko tar mu ngi ci loxo bi ne yonenti bi ki mu dor fit gi kan la ne ko ki sa dom la bu ñu wax mughira mughira ibn shu'ba sa dom la de mu ngi ko mu gestu mughira ne ko sun ya ñak jom ya ñak fayda yow wor di ñu wor ba tare ñom amulo dara lay def lu du gëm dine محمد مين لا تخلف موخ لولو مودي مغيره فكيا دوغل ولزيتو الاسلام دي نيو

ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما.

إن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإن

لكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما

شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجل دي كنو بنيو سنتي يالا جولي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نانيام اك اصحابام بلا نيو دغو تي وقتان مي خنا دي ييغال خريط يي اك سوبي يي بن كونفرنس بو خامني دانا كو ديف سوبا ان شاء الله مو ملني مبوكي gannaaw bañu sante yalla julli ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahabam ñu ngi fasiyene rek continue ak yeen ci as-sira an-nabawiyya amin ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam janib quraysh بما صالحهم عليه في الحديبية فاهتم إذ ذاك في مكاتبة الملوك ودعوتهم إلى الإسلام واتخذ لذلك خاتما من فضة نقش فيه محمد رسول الله يختم به كتبه إليهم فأرسل عمرو بن أمية الدمري بكتاب إلى النجاشي ملك الحبشة فلما وصل إليه وقرأه أكرم الرسول وقال إني أعلم والله أن عيسى بشر به ولكن أعواني بالحبشة قليل فأنظرني حتى أكثر الأعوان وألين القلوب وأرسل العلاء ابن الحضرمي إلى المنذر ملك البحرين فأسلم وأرسل عمرو بن العاص إلى جيفر وعبد بن الجلندا ملك عمان فأسلم وأرسل سليطة بن عمرو العامري إلى هوذة بن علي ملك اليمامة فاستحسن ما يدعوه إليه واشترط لاتباعه أن يجعل له بعض الأمر فلم يلبث أن مات وأرسل عبد الله بن حذافة السهمي بكتاب إلى كسرى ملك الفرس فمزقه وأرسل الحارث بن عمير الأزدي إلى أمير بصرى فتعرض له في مؤتة شرح بيل بن عمرو الغساني فقتله مملني يننتي صلى الله عليه وسلم بمؤمي أكولتي تي يفري مكة تي يوينو بمو يوينو بنيوم تي حديبية تي لبندنك أي لا ترجمكو تي بوريا ngir mu wo len jeme len ci l'islam ñu digal ko ne ko bur yi duñu nango lire ben lettre fek tampon amuj mu wut ben tampon bu nga xamne tampon bi mu ko liggey ci khalis ñu def ci ñu bind ci muhammadun rasulullah ñu jël allah ga té ko ci kaw
jël rasul ga def ko ci digg ba muhammad ga mo nek ci souf kache bobu la don tamponé lettre bu mu bind mu ñëk yebal ku ñu wax amr ibn umayya ad-damri jox ko lettre yebal ko ci najashi lolu waxtani won nañu ko ci aljuma ji ñu genn mu bindat benen lettre deng yonne ko buru egypte mudi muqawqis mudi muqawqis ñu ne lettre ba mu bind nak buru egypte bobu ñuy wax muqawqis neena modon buru egypte ak alexander mu ci bind bismillahir rahmanir rahim min muhammadin abdillah wa rasulihi ila al muqawqis azim al qibt سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم أهل القبط منيكو جناو بما تودي يال ميدي بروم يرمندي مانجي لي يوني ابلات بو جوغي تي محمد ميغا خامني جامو يال لا تنداوم لا ma yonel ko yow muqawqis mi nga xamne ya di kilifa qibt ma ngi ñaan jamm ci kepp ko xamne rek top nga njub gannaaw bama sante yalla nak ma ngi lay wo ci wote l'islam dama bëgg nga tuub su ko defé tuub gogu mo lay may ak mucc neena te bo tuube yalla dana la jox sa pay ñaari yoon ndax dana la jox payuk ngëm ak payuk influence bi nga nekk ci sa peuple su de ne lank nga dana la mbugal ñaari mbugal dana la mbugal ngir bakaru kéfér dana la mbugal itam ngir influence bi nga nekk ci sa peuple neena lettre bobu mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam bindu na ci aya alquran bi ba'da bismillahir rahmanir rahim ya ahlul kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana an la na'budu illa allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu shahadu bi anna muslimun mu mel ni lettre bu mu bind rek def na ci aya ba neena mu tan kenn ci sahaba yi ku ñuy wax Hatib ibn Abi Balta'a mom la jox lettre ba ñu ne Hatib momu neena ba mu dugg se ci mu Qawqis mu recevoir ko neena ba mu duggé mu Qawqis daf ko wax ne إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى فانتقم به ثم انتقم منه فاعتبر بغيرك ولا يعتبر غيرك بك موني بيغا خامتيني يالا دوغالنا موم حاطب دوبسي نينا بور بي ريسيفاركو لي لاكو بور بي واخ muneko jitu won na sen yonenti bile neena ko xamne don na wotene mom modi yalla ji gëna mag te modi firaw neena yalla bayiko fi diko jey mu dund fi at yu bari waye yalla xeyna bis rek da di koy alak alkane aduna ak alkane alakhirah ndax ëlëk alakhirah dana bokk ci ñuy dugg safara yalla fayonte ak mom fayanto go xamni aduna bi yépp xam nañu ko te modi alku gogu fir'auna alku won ci mujju dundam
alkugu fess la alkugu bir la niko kon nak warul ci nit ci jëm joju nga xamne don na wote rububiyya kon nak na nga fexé bañu baña waro ci yow te nga waro ci ñi la jitu te jaarun ci yoon wa gën deng mana lol la ko deng khatib wax khatib mo wax lolou mu khawxis ne ko nguur gi nga tok fir'auna togon na ci don wote ne mom moy yalla ji gëna mag don wote ne ya moy yalla ji gëna mag deng kon nak fi fir'auna mujj so jaare fi mu jaar fa ngay mujj kon fexel bu mujj fi gën te modi nga deglu nawal yalla yi ñi ñu yonni ndax fir'auna dafa moyon Musa

أكثر من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره

مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت

نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس.

الحمد لله الذي خلق آدم من طين وسواه وقسم ذريته على أقسام متفرقة لا يعلمها أحد سواه ففريق أفقره وفريق أغناه وفريق أبعده وفريق أدناه وفريق منعه وفريق أعطاه وفريق أماته وفريق أحياه وفريق أسعده وفريق أشقاه أحمده سبحانه وتعالى حمدا لا بلوغ لمنتهاه والصلاة والسلام على حبيبه ومصطفاه محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جلجين وكي دلوك دي قناو بنيو سنتي يالمين خمني مبين دوم آدم تبان mu seddeli njabotu suñu mam adam def len ay kurel te kurel yoyu ken xamulen kudul mom amna ci kurel yoyu ñu mu tann dogal ci ñom ak ñak luñu gor gor lu itam du tax ñu am seen dund ci ñak lay teggu seen wërseuk du bari lolo sopp yalla ci ñoom

معترف لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ودخل المسجد أتى أبو بكر بأبيه أبي قحافة يقوله، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل لا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه؟ أنا آتيه. قال: يا رسول الله، هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي أنت إليه. أجلس النبي صلى الله عليه وسلم أبا الصديق ثم مسح على صدره ثم قال: أسلم فأسلم. مملني كان لولو مدون دي دوخ ديغنتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اك سيدنا ابو بكر رضي الله عنه تي بايام وخنني يونتي بي صلى الله عليه وسلم امنا بن واي بوغا خامني تاغنا يونتي بي صلى الله عليه وسلم بيغا خامتيني اك سينا سي برك بوبو ني واخ زي 3 داخ واخني ني يونتي بي صلى الله عليه وسلم بي مو اك سي سي برك بوبو مغي دون جانغ سوره الفتح ديكو جانغ ناك ديكو بامتو دي رافيت لو باتيا rafet lu maana ya kontan lol ci nam koy jange tabarakallah ngir rek sant boromam ak xewal yi nga xamne yalla defal nako fofu nak la ben way joge dal dikoy tag ci ay mamam waaw tag ko ci ay mamam kon ni geewal yi di def ci ngenti yi tagal la say mam wax li say mam rafet la yeb bi waji tagge yonenti bi ba kaddom daanu يعني النبي صلى الله عليه وسلم نكو هون عليك فإنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل من قريش تأكل الحديد تأكل القديد منكو

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دقلو كدي غناو بنيو سانتي يالا جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي أي نعم أكي الصحابة للو سنن تكاتونو يالا أكباخم تسين إميسيون كلمة الحق سن خريط سن سوبيش أحمد التجاني ندو دي لين كو دفل عند أكسن خريط حسن كانجي اك احمد

فانتحن بولن بي سبحانه وتعالى وحني وزوجناهم بحور العين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين برب سبحانه وتعالى ننبوك نتترانج يما دفلوا الجنة مودي نباخون دم جمتنا دون مطب جم دم جام نيونا سين جبود جنو تاي تك سين تانك فاكو سيني باي تغون تك وين كو بن يون نيونا بو اللجي لسين جف نيو نيو نيو دنا كو يجل جسين جفي باي تدو متواني دارا

ውጅቱ ድንድተይጊ ውጅቱ ድንድተይጊ ድድም የውመል ቂያም ሕይወት ግን ያለ ደፈርቺ አልጀና ድንዶምን ከአድነ ዋይ ድንጎ ሐምኒ ሙስሊም ደን ቢረገል ምገሉም ሰፈር ዳን ኮሚኒቲ ንዲኩሉ ይመን ይቺ ጎርጎሉ ሉ ያለኔ አራም መረክ ምዳው ኮባይ ሉ ያለኔ ባህ መረክ ምዳው ውጪ ኸቡኙ ዳራ ዋው ለፕሉ ይኩ ሲንቲ አበኙ ለቺ ለፕሉ ኒ ጁገን ጁረል ሳንጆም ያለ ዳውነ ነው ቸሎሎ ለነክ ዲቼ ኛት ኛቲ በይ ያለ ኸይረ ኸይወል ኑ አክሉ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم نانا فمن الله يلا خيولني فمن الله علينا يلا دفلني خيول مك خيول جي مودي ميني نجوب نجوب غوغو تلنو أميتي الجنة كي نجوب غوغو تلنو شغلي تم مغلو سقر متى فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم يلا فجلني مغل من خمنتني تبارك الله مودي مغل سفر نخ إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم من كب مسندا ديكونيان نخمن أن ميكو باحكي تمودي برم يرمني لأنه كنيان يبنى تيدا فلنميك كن تبارك الله بكي يملي ففوحتان

أن يكون لليهود دور خبيث مع الدين الجديد يؤنن أن ينتبه صلى الله عليه وسلم ميوات جمك فكنا بوبو دك بوبو نيوخ نجران أي كرتين ركف دك وي كرتين يويف دكون نباخ لن ترقل يالتي جب deg nañu itam xabaaru yonent bu bes bobu di wote ñu ko nango ci seeni mbokk yu dekkon éthiopie ñom itam di ay nasaraan lolu taxoon ñu ñaaw ñott ci ne yahudi dañu jérol bu salté ci diiné ju bes ji pour yaqko motax amon na ay xabaar yu ñu doon jot ñom نصران النجران

منك، فاخبرنا ما فضلك على النبيين واخنو لنغ غني يننتي واخنا ني يا غنتي يننتي واو لولين غني نك لولين بغ nga واخنو كو خم nga جي في ني منونا لاج لنو يننتي بي نلن ما من نبي الا دعا على امته بالهلاك وإني اخترت لامتي الشفاعه يننتي بي نلن غنيوما لن دارا لودول ني دانيو غاوتو دانيو مير دالدي غاوتو تي واخنا ني اتاني من الله والعجله من الشيطان غاوت ديف نانك تي يالا لا جوغي وايي غاوتو موم تي شيطان لا جوغي مونيكو يونتي يالا نوح بامو مري دا فو واخ يالا نيكو ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا daf ne ko yalla bamu mere daf ne yalla alagal sama nit ñom ñep yalla alak len yonent yalla salih bamu mere daf ne yalla alagal sama nit mu alak ñep yonent yalla musa bamu mere daf ne yalla alagal fir'auna ak ña andak mom yalla alak ñep neena man yonent bi sallallahu alayhi wasallam bima ñewé neena togn gagn dan togn yonent bi sama xet togn namako wante nak bama yalla digale pour ma ñaan dama ne ko man dal sama ñaan dencina ko bu ëlëk pour man ko rammo sama yi pour man ko rammo sama xet mune yermane bobu nak mom lama yalla bëgge lolo tax itam mu jox ma ngeenel gi ma gën lepp lu yalla yoni ñu ne ko wax nga deug fofu nak le jif yépp daldi nak dugg ci l'islam ndax tontu yu rafet yi tontu yu jek yi nga xamanteni yannabi sallallahu alayhi wasallam tontu na len ko lolo tax ñom ñep ñi wax ko ne ko ya rasulullah inna nashhadu an la ilaha illa allah wa annaka muhammadur rasulullah wa annaka rasulullah ñu ne ko yow yannati yalla bi ñun jif yi don la laaj de ñun ñep ñu ngi lay ñu ngi sédeti deugal ne amul ben bur bu dul yalla te itam yow mi tok lu wër la ci ne yalla la yoni ñu ne lolu mo doon laaj yi nga xamanteni ji fi la joon nen ko yenenbi sallallahu alaihi wasallam ci lu aju ci walu julli ak yenen mu tontu yeb ci gën ja rafet ci tontu motax ñu ne innal abda la yanbaghi lahu أن يترك النوافل فإنها جوابر الفرائض والفروض رأس المال يقول الله تعالى ما تقرب إلي المتقربون بمثل أداء ما افترضت عليهم ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه وبصره فبي يسمع وبي يبصر